0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل ميدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا. لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركو أنيدي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: لولاها لم نستطيع أن نعرف
2: لما عنه. عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مرات اسمي قالوا قلناها ناس يا سمحة بنات I love you
1: مالك الناس قاعد يغدو ستي بروبليم بو فو لي جالو مرات لا قاعد يغدو ستي بروبليم بو فو لي جالو
0: سليفة بسايا
1: أخوان كابيرودو، c'est un problème pour vous les jaloux.
0: S'il y a de Paris.

صباح الخير بالنجاح الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرورة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاصة بكمل برنامجنا على اليوم يوم الثلاثاء يوم 7/7/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات سانوي كيوان كريو، في طاولة المراقبة جيمتر روجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كوميننا ديوز يمارا نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كمين تكنيك، ودي هدية خاصة للناس العزاز والناس الكبار اللي حاليا قابلين الإزالة الوطنية التشادية.

انا يا بلد ابو عصب طب ترى ده بدري دي تربوني بي يا بربدا كم كما كرن كوب انا مشي وسا برنا لي انا قال كابو داجي بزاره با نار مدن قال يا تب مليا على جر كان تم تتر شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل بيش ومصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلس وارج جلس الصباح جلس وارج جلس دنسا هذي سر بنام بريد سغراجي زبلغي يبطلاق هلا يقيل دمار رمى

ده من اللي بقى البتين من بقني بيها مين تبريه بتن جوكر خادم وخد زي القانية مري ولاية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجابيه تاري كريمت الجوت بالنولية شرك بالجامعة كرب زي بوريه نيالي بقصوليه كمسنبت بيه

0: نوقف الشاعر الكبير جامع بكر عشان نقول لكم البلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقول لكم أسمام ديل خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكداستر. ده شيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أن زكريا ميمونة عند بكان في كارتيام تكون سكسيون 2 إلو 39 فلو 2. النور حامد الصافي عند بكان في كارتيام جينيبور سكسيون 2 إلو 182 فلو 7. موسى ميكايل حمدان عند بكان في كارتيام جينيبور سكسيون 2 إلو 100 لو 14. عبد الكريم حسن جرمة عند بكان في كارتيام كاركنجيري سكسيون 1 إلو 136 لو 14. وهنا ناسين إبراهيم أسمان ساكن كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 217 لو 13. خديجة موسى محمد عندها بكان في كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 217 لو 14. كلهم كي كما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون. عائلة عبدالهادي محمد صالح بابايارو في نجمينا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان والناس الإرفي البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أخوهم حامد محمد صالح مات الباري في الليل في كرتوتا بعد مرض. والسرقة أن المرحوم كمان تبقى أمباكر الأربعاء بعد الظهر في كرتية كرتوتا في بيتنا أخوه الكبير عبدالهادي محمد صالح بابا يارو. نكرر عائلة عبد الهادي محمد صالح بابا يارو في نجمينا لا الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفي البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أخوهم حامد محمد صالح مات الباري في الليل في كرتوتا بعد مرض قصير. والسرقة أن المرحوم كمان تبقى أمباكر الأربعاء بعد الظهر في كرتية كرتوتا في بيتنا أخو الكبير بيت الزميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة باسمي واسم هنا كل المهيئين في الإذاعة الوطنية التشادية وكل التكنيسيين وكل الخدامين. نقدم كلودتنا الحارة تعزيتنا الكبيرة للأخ والزميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. نقول للمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة والأهل كمان الله ينطيهم الصبر. واصل بالبلاغات قبل الدعاية انت الأخبار بلاغ واحد وبعدها نمشي للدعاية. تماوى تفتش إيالة الاثنين ورقمو عند 7 سنة وميرسي عند 4 سنة. إيالة مرقو من أول تمز يوم يوم الديمانش من كارتيه فرشا جيقوليا أمبيرون دو 11 صح 11 ولابسين لهم مايو جون وروب كمان أبيض. فتطلب من أي إنسان اللي لقى الإيال أو كربان في بكانه خليه وديه من البوست للبوليس أو كمان بناديها في نمران التليفون 62-00-97-24 أو 66-99-21-17 الساعة 7:12 دقيقة.
1: أنا أبلغ لك أروت جبت روما جميلة لنا قومت لا يولف روما أديني شال اللي رجل بما يقوم أنا ما خيرونا كنت هو خيرونا نكر

0: كريه كوالا.
1: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026، الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمع عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستوى السماء الترددات في كل مكان أساسا و15 دقيقة في مدينة أبشم درادر لتالقادر نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجان حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمع هلينا قام بزيارة في مقر هنا للمهد لسبع السكان وده عشان يشيف ويتفقد عشان يتأكد من العملية انت الحساب على السكان في كل الأقاليم ماشي كيف. الأعضاء هنا المجلس هنا مجلس الشيوخ وافقوا أمس في مشروع قانون بيخص الانطيان هنا الكلى ده للناس المصابين بمرض هنا الفشل الكلوي. وبعد أقل من أسبوع هنا إعلان النتيجة انت البكالوريا. الهيئة الوطنية هي تنظيم المسابقات قاعدة تستعيد عشان تنظم الامتحانات انت الدور الثاني اللي بتكون يوم الخميس الجاي. دي العناوين في نشرة القوى أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهدينا ونائب ليمان محمد قاموا أمس بجولة ميدانية فاتت في المهد الوطني عن الحساب انت السكان المعروف اختصار بانسبتا. في خلال زيارتهم شافوا العملية انت حسابه عن السكان ماشي كيف وشنو الصعوبات الهمبولات القاعدين بواجهوها في الميدان. وبعد ما وصلوا كان رئيس الوزراء السفير ألا مهدينا ونائب ليمان محمد سوى ملمة مع المسائل المكلفين بالحساب انت السكان. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: العملية حنت الحساب حن السكان متواصلة وبالمناسبة دي رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا سجل زيارة في المقر حن المعهد الوطني حن الحساب والدراسات الاقتصادية والديمغرافية المعروف باختصار إنساد. رئيس الوزراء بعد ما وصل في المقر حن الإنساد سوى ملمة مصغرة هيدرو فوغا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والمدير الوطني حن الحساب حن الإسكان والسكن توم شريف بيلوا وكلموا في كثير من النقاط من ضمن العملية هنت الحساب حن السكان دي ماشية كيف إضافة للصعوبات والهمبولات البواجهوا في الميدان. من جانب المنسقة النائبة حن معهد إنساد حليمة علي أبا شتي عرضت الحصيلة حن العمل الهم قدروا أنجزوا من بداية العملية حن الحساب حن السكان. بعد دا رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا والنائب حنايا ليمان محمد لموا مع مختلف رؤساء القطاعات الفنية وقدموا لي تفاسير بصفة عامة للعملية هنت الحساب عن السكان دي ماشية كيف وبدوا لي بالبيانات عن الناس السجلوم وبالتواصل المستمر والدائم مع المراقبين والعمال البقوموا بالتسجيل ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. كل نائب رئيس الوزراء ليمان محمد طلب من العمال خلي كتروا من الجهود عشان هم ووزارتهم قايدين بتابعوا الخطوات حن العمال بطريقة مستمرة ولا عشان العملية تنجح دا مطلوب من أي واحد خلي يقوم بمسؤوليته. الزيارة الميدانية الرئيس الوزراء دي ما وقفت هنا بس لكن هو ونائب هنايا سجلوا زيارة في اللابو حن المعهد الوطني إنساد وسموا منهم للتفاسير والتوضيحات حول الدور البقنبي المعمل أي اللابو حن الإنساد. بعد ما كملوا زيارتهم الميدانية رئيس الوزراء ونائبا كلم السفير ألمي هلينا وقال بكونه العملية هنت الحساب عن السكان دي بدت من يوم 20 شهر 6 الفات. العملية دي ماشية في الطريقة المطلوبة ومن البداية لحسادة قدروا الأمال سجلوا أكثر من مليون إنساني وقدروا أنجزوا العمل تقريبا لواحد 31%. وبالنسبة للوقت الفضل ده رئيس الوزراء قال هم بوصلوا في حققان الأهداف المطلوبة وهو تسجيل كل السكان التشاديين ودا في أكبر عملية هنت الحساب عن السكان. رئيس الوزراء زاد في كلامه وقال بكونه الحساب عن السكان دا هما حساب سياسي مثل ما كان بعض من الناس بيفكروا فوقه لكن هو يدوروا يعرفوا عدد السكان حنشات دا والبلاد مهتاجة عشان كم عدد الناس الساكنين فوقه ودا لعشان يعرفوا الاحتياجات المطلوبة في مختلف المجالات حن الحياة. وفي نهاية كلامه رئيس الوزراء طلب من كل المواطنين التشاديين خليه يسجلوا نفسهم في العملية هنت الحسابة حن السكان، وخليه يسهلوا العمل للعمال البقوموا بالعملية هنت الحسابة حن السكان والإسكان. وطلب من المسائل في كل الأراضي الوطنية التشادية كمان خليه يقدموا التسهيلات للعمال البقوموا بالعملية الثالثة هنت الحسابة حن عدد السكان والإسكان.
1: محمد أحمد عبد الكريم نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الآن هنا مجلس الشيوخ وافق أمس في واحد مشروع هنا قانون بيقص الانطيان هنا الكلى يتبرع به الناس الطيبين للناس المصابين بالمرض هنا الفشل الكلوي. الموافقة انت المشروع دي كان بقت في خلال الجلسة رأسها الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، ده بحضور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اللي كان أكلم في المناسبة. قال الانطيان هنا الكلى ده شيء مهم بيساعد الناس المصابين بالفشل الكلوي، وده عشان يلقوا له حل للمرض ده في بلدنا تشاد. قال المشروع ده سمح ووافق مع الرؤية هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيدنو بخصوص التنمية انطلاصها البدورية في كل التراب هنا بلدنا تشاد. بيان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي سافر أمس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد أنبدو محمد من العاصمة نجمينة فات في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في رأس وفد كبير فوق ديبتيات ومسيرين من الوزارات، وده عشان يشاركوا في مقر الأمم المتحدة في النقاش الكبير اللي بيكون بخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الأمم المتحدة. مضى في البيان الملحق الصافي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بكر آدم أنجاية. الوزير عن الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين القاعدين في برا من بلدنا تشاد الدكتور عبد الله صابر فضل قبل أمس ظهر في مكتبة النائب انت المدعي العام عن المحكمة الجنايات الدولية الكانجات لزيارة عمل في بلدنا تشاد. تكلم معه في خلال المقابلة في الفرص انت التعاون وهجم معه في الهمبولات الأمنية والإنسانية اللي كان بقت في أثناء الدواس في دولة السودان وخاصة في إقليم هنا دارفور السوداني. في مباني هنا وزارة الصحة نظم أمس البرنامج الوطني هنا جويان القدرة هنت الأمال القديم بخدمة في الصحة، كان نظم حفلة سلم فوق شهادات للمدربين اللي كان لقوا خبرة في العملية هنت الجراحة دل دفئة من سنة 2025 مناسبة كان رأسها الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد هجهوا بمر
3: عشان يحسنوا البيئة هنت المستشفى للمرضانين ودا في كل الأقسام هنت الأمراض المختلفة. في دا جات المناسبة هنت الخريجين 22 طبيب أي دكتور مخصصين في جانب حن العمليات، ودا بعد ما أهلوهم ودربوهم في العمليات والولادة الأجلة. بيدا كلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال من هنا لقدام أي خريج من الخريجين بنتوا أملا وقدموا توصيات لوزارة الصحة العامة والوقاية منا خليه يوفروا لهم الآلات هنت العمليات الناقصة واللازم بخدموا بها ويزودوا لهم فترة هنت التدريب لحد لست شهر. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنقوين النظام الصحي.
4: نظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي، عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونهنا كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
3: نذكركم بكونه إنجاز هن الخريجين وخبرتهم اللي جوها في جانب هن العمليات دي كلها كي جاد بفضل هن الدعم القدماء مشروع سويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
1: الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات ونكس قاعدة تستعيد عشان تنظم الامتحانات هن الدور الثاني هن الشهادة هنت البكالوريا، فكيف الهيئة قاعدة تستعيد؟ نتابع الروبرتاج مع الزميل محمد عمر إدريس.
2: 32,732 مترشي ومترشحة بدخلوا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026، وده بعد إعلان النتائج هنت البكالوريا الأعلنت الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات العليا الأونكس يوم 2 شهر 6 الفات. كل الاستعدادات مكتملة رؤساء المراكز انت الامتحانات واحدين خلاص بمشوا اليوم وواحدين خلاص مشوا. ده على حسب مقابلتنا لنائب رئيس عن لجنة الامتحانات موسى آدم يوسف.
5: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت ده خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة اللي بمشي بها، الصندوق فوق أوراق فوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشيف شنو القايب شنو ما فيه عشان وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز بقوم.
2: نائب رئيس لجنة الامتحانات قدم رسالة خاصة للطلاب الممتهنين، خلي يكون عندهم كامل المسؤولية والانضباط، وكل الأسئلة انت الامتحانات أبدا ما تكون خارج البرنامج الوطني عن الدراسة.
5: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكروا، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلا الامتحانات ما جات برا، وهدين بيقولوا ده في ما قريناه في البرنامج ما في، لا معناته نضو الامتحان ده نمشوا لكل فصل شنو اللي انت قريته شنو ما قريته قبل، لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه.
2: نذكر بكون الدورة الثانية عن الامتحانات انت الشهادة السنوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 تكون يوم الخميس الجاي يوم 9 شهر 7 2026 في كل التراب الوطني التشادي. نتمنى حظ سعيد لكل المترشحين والمترشحات.
1: في أخبار الأقاليم، في مدينة بول أصمن ولاية لكيات وصلت بسفراسة المنسق الولائي هنا الهشام انت السكان الوزير عبد الله مبدو بامي. وقت وصل الوفد كان استقبلهم المندوب العام للحكومة في ولاية لكيات. تفاصيل من بول مع مراسلنا آدم أبكر يوسف.
6: الزيارة دي هدفها التوعية للسكان في كلام عن الريكونسيما عن السكان والسكن في لاك. بعد الملاقاة في مطار هنا البول، الوفد هنا الوزير مشت في المندوبية العامة هنا الحكومة في بول في كلامة الترحيب. المندوب العام هنا الحكومة في لاك الجنرال سالح قارتي جاني أكد إن إدارته تساعد العملية عن الريكونسيما وتغيف مع فريق المحلية. وكان للمنسق هنا الريكونسيما هنا السكان والسكن في لاك الوزير للوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو باني قال الريتانسيما حنا التدخل في التنمية حنا البلاد تماما في سياسة حنا الحكومة لصالح السكان، عشان ده يضرب المشاركة حنا كل المواطنين للنجاح حنا الريتانسيما، ويضرب كمان بشكل خاص للمسؤولين الإداريين العسكريين والتقليديين، لأن الريتانسيما عن السكان والسكن تقدر تساعد الولاية في البناء وأشياء أخرى. من مدينة بول عدم بكر يوسف للإذاعة الوطنية التادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:29 دقيقة في استديو راديو تشات. خلاص بيدكم مرات نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفاتحة من النشرة. نذكرهم بالأنابين، رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا كم أمس بزيارة في مقر المهد عن الحساب انت السكان، وده شان يشيف ويتفقد ماشي كيف العملية انت الحساب عن السكان الكان بدت في كل الأراضي الوطنية. ولاضحنا مجلس الشيوخ وافقوا أمس في مشروع قانون بيخص الانطيان هن الكلى من الناس الطيبين يتبروا به للناس المصابين بالمرض هن الفشل الكلوي. وبعد أقل من أسبوع هنا امتحانات إعلان النتيجة انت الامتحانات البكالوريا. الهيئة الوطنية تنظيم المسابقات قاعدة تستعد عشان تنظم الدور الثاني هنا الامتحانات البكون يوم الخميس الجاي. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم، محمد عمر إدريس، حاج هوا حبيب مر، وقدمها لك بشير مر بشير بمساعدة المهندس سانوي كويان كرايو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Eugene Star, Princess de Sudan, Mama Jim Abdullahi, this is it.
1: ولد اللوان الأبات الرجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يعد رجالة على أجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم يعد رجالة ألهم يعد رجالة ألي والمم سيد دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة
2: سنسمت رادوشات في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا شوية من أغانينا نرجع للإستوديو عشان نقري لكم بلاغاتنا اليوم فجر البلاغات الفضلة بلاغنا وفا آدم ابن آدم المعروف بفكي ده شوفير هنا في الأونامة لو الهزن مبلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوه الكبير الشيف دراس علي أنقوري مات أمس في المساجد يوم الاثنين والسرق البلاغ الهزين ده موجه للأهل هنا سين كرماروم ودايلا 1 و 2 والأخوان القاعدين في كوبوري وبادي والصرخة كمان تبقى اليوم الثلاثة في هلة مساكت الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة أخي أحمد بلاما قرب جيمي هارون الرخيص أحمد قاسي آدم إيسى أبونا إبراهيم بشارة حسنة شيخ صالح فلجة فلاتي أحمد أزرق موسى هارون عمر شين أخي الحولي جدة بشارة أحمد أوجة حامد موسى الشيخ إدريس بكر مالي محمد رماد القوني بشارة إبراهيم بلام عبد الرحمن داود بلام حامد إما إدريس أحمد منصور السائر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس الإلف وخاصة الأهل أبو خدير أولاد بإيسي البنسيت الحمادية البلالة السلامات بوفاتنا ولتم أجبر صالح والسرعة كمان تبقى اليوم الثلاثة في أبدولوه اللي هي البلامة قربة جيمي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة أهل عبد الرحمن إجيل الشيخ عمر الشيخ إما عمر الحاج محمد عبد الرحمن إجيل الحاج عبد الرحمن قنبو بلامة حسن عبد القادر الشيخ مكايلة حسنة محمد عبد الله عبد الرحمن الإمام أحمد رمات الشيخ درنا أخي اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دنقوس اللوان أحمد عبد الهادي وسلطان تجاني عباس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين وقربين البر والداخل وناس الإرفي والجيران وخاصة الأهل نيجاد الكاميرون ونيجيريا بوفاة أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات أمس الاثنين باللبتان في العاصمة جمينة والسرقة تبقى مباكر الأربعاء بفجر في بيته القاعد في شارع 40 متر نكرر عائلة عبد الرحمن إيجيل الشيخ إما عمر الحاج محمد عبد الرحمن إيجيل الحاج عبد الرحمن قنبو بلام حسن عبد القادر الشيخ مكايلة حسنة محمد عبد الله عبد الرحمن الإمام أحمد رمات الشيخ دنا أخي اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دنقوس اللوان أحمد عبد الهادي ضمان والسلطان تجاني عباس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في تشاد والكاميرون ونيجيريا والأهل البر والداخل وناس الإرفي والجيران بوفاة أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات أمس الاثنين في اللبتان الكبير في نجمينة والسرقة تبقى مباكر الأربع بفجر في بيته القاعد في شارع 40 متر الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا وفا عمر محمد أخي عمر الشيخ عمر أبا الشيخ محمد حارون طاهر رمضان موسى دنا دنشين أجد بشارة حسن خميس يعقوب دان جيمي إيسا الإمام محمد تجيمي معلم مجد صالح حسن حامد رمات رمضان عائلة أحمد رحمة قرقر عمر محمد أبكر هارون رمضان إيمة توري مالوك أفترة بلام جبرين نصر شيخ ولد الحاج جدة عمر عائلة محمد يارو عائلة عبد القادر بركة بلام حامي جرمة كفتر عبد الله إلو الشين أخي الشابة الشيخ محمد أمبريا وريل دنا بلام قدو بلام قنبو دنا دلقي بول أكا بلام جبيرونا بلام بشارة عبد الله مليم الحاج آدم بلام إما نكاس بلام عبد الرحمن هارون بلام جبرين أبخريس بلام رماد أمبتي بلام جدة هارون بلام الحاج آدم محمد سيد بلام سيد الجورو بلام محمد أخي بلام الدرمة بلام آدم مكيلة بلام دونجو الزناء بلام محمد الضيف بلام مختار جيمي بلام شين جبرين بلام كواس آدم بلام أجيت حسيني دلقي محمد بشارة دلقي جيمي الشايب دلقي دنمي نمي دلقي فيصل جدة دلقي صبال عبد الكريم دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله بلام مومي النهارون بلام أبونا بلام قندي بلام محمد قندي بلام أجيت عمر بلام هارون آدم بلام أنكلي بلام محمد توم واللوان إبراهيم أجيت مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم كشلة محمد مات أمس في أولت الباري في اللبتان الكبير وسرق كمان تبقى اليوم الطلات في افنه هلت الشيخ عمر ابا كانتون كدادة الاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرحة محمد الجامي بلاما اخي كفترة بلاما اخي كفترة حسنة ابخريس محمد محمد ابكر حسين ابكر حامد الزين ابكر الزين تجاني الزين عبد الرحمن جيمي محمد جيمي جدة حسنة هارون حسنة مصري حسنة رمات دودو قرقور محمد بكر سياقة أحمد يحيى محمد هارون أبكر جدة كاسر التجاني كفتر أنكالي جرم حسنة ويوسف جدة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروسنا ولتم الزين محمد الأروس تكون مباكر الأربة والأزمة يوم الخميس في الجزيرة هلي تبلاما أخي أزين دبلاخنا 40 عبد الرحمن مكيلة كوماندان إيسا عبد الرحمن التجاني محمد الشيخ محمد المصري الحاج حسن أبكر وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوما المرحوم أخوهم مكيلة عبد الرحمن تبقى مباكرة الأربة في جيقينه هلي الشيخ محمد المصري بلاخنا فرحة أبكر محمد خالة محمد حسن محمد دنا محمد بلاما أمر بلاما مؤمن محمد الجويدين محمد كلبة محمد إما الدليل الرماد الشيخ عبد الرحمن إيسا موسى لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بأروس أنا ولدتم برما بكر محمد الأروس كنا اليوم الثلاثاء والعزومة مباكر الأربعاء في نجمينا ديجيليبي نواصل بلاغات بلاما أبكر محمد أسمان دليجي عبد الله محمد بلاما مصطفى قاجي الإمام محمد أبكر كلهم في باقم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفي بأروس أنا أخوهم أبكر محمد أروس يكون اليوم الثلاثة يعني بعدين والأزومة مبكر الأربعاء في باقم اللي تبلام مصطفى قاجي الساعة 7:49 نمشي لساوي نلقى هاوي كان ده بونغومان هدية خاصة كل لم يفوقتين لم جام جروب بلاتفورم يا الكلمات كل الكولوني الكونغولي اللي كانوا في العاصمة نجمنا نقول لكم بونجور دوبي راديو تشات كابي تكنيك

0: دكتورة سنة الجوني من أفريقيا وكل أسرتها نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد علي زادو الدنعو. نقول لك صباح الخير على مستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي ولا مستشار محمد ابن محمد الجوني، كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد.
1: أشيتيل يا ملم طنبارة، أشيتيل ما إرفو مشوار، أشيتيل للوفو هيا.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اتنيها تتشدد في أبحر الفايلة، روحي لي بيشانة لدربك شايلة، روحي لي بيشانة لدربك شايلة، وقلبي كيشوف كل حرام.

لا نهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نهار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

بعد ما سمينا الفنانة تشاد الراحل الكبير عيسى موسى نرجع للسودان بلد الأمان نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف قاسم بدرة هدية خاصة لخديجة مدام بشارة جبرين وكل إيالة يقول لك مبروك بالباكن الإيالة من كارتية جيل سيالان سيالاي وكل الإيالة اللي يقول باك في 23 ناينة بلنة تشات الأغنية دي هدية خاصة لكم جميعا كم تنقل

يا حبيبي. بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة كمان نرجع ونسمع أغنية حلوة وجميلة. آدم قاسي شملك شيبي هدية خاصة البتشفرة العريسة عبد الله دنا آدم من أنقبو شايب عريزة دو دنو كوميساري سنتقيل آدم الخصو طاهر درمة معاوية زكريا داود كل الناس اللي بيبقوا الأغنية الشادية اللي حلوة كابي تكنيك

أحلى كلام من الفنان الكبير آدم قاسي. ونمشي نلقى كلوبة الأدوية سنم بيضة عاطف السماني قلد الفنان الشادر أهل الكبير أحمد فيكوس هدية خاصة أدوية بيت الجاخية كليراش ميكاختية كلمات. يقول لك صبر خير من إزالة الوطنية الشادية، وصبر خير كمان لكل الشادية الهنيان كابتيو برنشي غاديو تشاد كابين تكنيك.

0: كله عشاني
1: أنا. المستمع الكبير أنا غادي شات من جينيفور دي أبو حمامة وكل أسرته وكل الناس اللي قاعدين بخادم في أوبيتال جينيفور أمريكا، نقول لكم صباح الخير من إزالة وطنية الشاتية.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نلايم كتكتنا نخلو بكنا لزمين البجي بعدنا، بكلم لكم بكلام سارة مع زميل تلم قيوس ديريقانا سارة في العاصمة نجمينا. قدمانا بفرحة وسرور أسر الألات والموجات والأغاني والدئايات والنشرات في مكنة الفن ساوي كيوان كريو. في طاولة المراقبة جيمتا روجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية، هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيلوا بعافية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكافيكي دقري تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادي نزال وطني تشادي شنال سي منتعب جري لنجمع دي ترو تار كورونا سالي محمد سالي السي كامري اختيابانا جي دور نندلا دور أزني تترميل بني سيك دي تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان نغال كابين تكنيك تي moko zamil mine agidi rigober ngale studio nti ronse o monse Omar Idriss Omar kamam gal cabine technique ti agidi kinze kaunde utne cabine technique

شكرا ديكريتور راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ايزا الوطنية تشادية. تك تك تك تك تك كابين تكنيك ديليغي حسن أليفا أجيدي أجيدي ريغو بير دان ميكرونتي تمستمين غندلا روند سي ومون سي ولانج سي عمر إدريس عمر كمسك مبروك تمان دي مطر دي ترون دي سي كاتك بندلا لنجمي دي ترون تار سارني يونيل نومنغار كوركا سيك لافيا لي سنغاي والدلا كسيك جنجي دينغام راسي لافيا كوغي كوغي سنغي سرام تمان فايلر جو بسادا بدايا كمرا أتي لافيا لي سي كوغي كوغي